0: زرتر هلمي أتت ورهت
1: زرتر هلمي أتت
2: داتس داتس زرا صارت يل
1: داتس داتس لا تري تلمي داتس
0: يجودا دغن دي جم زلج
2: يجودا دغن جم زلج
1: فلا سانوا
0: فلا سانوا يجم زلج
1: جم شنطو ساتير سلود
0: جم شنطو ساتير سلود الزرتر هلمي أتت ورهت
3: Hit me!